رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

لكن رجع ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل أخليل عربي مش الراس بيرا بينا باي كور باي شرق باي غرب شب الراس ما تيق مينا أزيد شو من جميع قازيد عجمة مدية قبل درابة شبل دهيجة فور كاش الناب قنديلة قردان زرع فناني دكتورة كي دولة جويدة تيه چندة كي دستانة قد يا خيال وخما كدر مره قادر ده كل عطر لجمع بي ظالم يتنو زاني كلو بيسمن يفريد رابي بشمنا كار كار جهد لما لما حق صالمي تماما زهيس كيلو عبدالي لدر ايمان فاوي تما كلو بيسمن يمن يدر سيخوابي دنا ورش كليا مستر خدا تواني ده كم رامي شانا قل دي مقولي يا ناغي وحمدي لدر زهد حاكمي شمري داربي ليه كرم كم لي عربي نظام مشي بيت ترد وترد باغي راكود يمشم ده خيال ويسمن يم درد كل بخيال وجيد خمه ويدل آخ ويدل دلو هيدل

تلي ول دشته فوتين البنات غريب وغربته كاره خوي بك خيلو بل بندي روميا

بابي ام اخي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلقي مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنقيتي فناني جاري اخو قريدا لقايدة يقول

سيداي من جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترنازة سيداي من بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيبه لكندال انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچیاین درسنی بکن سیران واری شیب و بلندان نبکارن بکنی ساین وار زیلان دناوا دلی چیاین درسنی دا مینا بورکانان تقیا مینا چمی منزور دهرکی وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و مفانه دده برخا قریش و یما

0: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: هبر بخازن كارن بري باجر بدنا أزمانا وياج داخل حفتة بقي أرضي تفع بكر لا ما يا بفع نكر أبناء تخازي مالا مخرابكي يا بو سوسك وي كاميلي بطفين حتى أزفي كريم فع بكرم بدن أس قربانا تمام
3: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانا أي برابرينا مفكورة گوری سب تن جرب دلو میرا تو ہم جان دنگے سے یا پشتن جلے نا یو
4: سے ہوا تے دنگے جس ربا یا صبا یا ہاوے دیش دنگے خوشی نا دحل رضا یا ہاوے سی سی اج بہنا شمع مو کو گلا یا لو را خود دنیت من ابوت مشہور
3: کاروان ما بابرے کتی لے شب رشو پاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر دوباری با حوز چلا پکتی نمش هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار ها ورمه دزو کلشن تک دانه دجمن مشهب را قتیلن بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بلد

0: الجلابة قول وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو ببنقزة قرديش تباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

وخايف يبررون وضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي لجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتك كبس جرقيه تراب بسمك يم يبدو استفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويه هيفي كمان مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميره هيا مراده بيدل جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يه تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خاصا ذكرن ببيجن تيلي بشتا خمدا ذكرن بيجا قيزا شارد سالي بقرو بخيلي حف سالي دا بردل قادر امي وشتوزا خاصا مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردل ظالم ايسار حف سالي امي تمام مزفدو تكتم الرامي سانا كشتا دخوها عازم وين يبرسا تيليام ذكرد بيجا بشر رنجي چوتم تيلي تيليام يكا بنزر چاو وکل لبس متل چپل درېجه پورکه جناب قندیل غزن زرا وشید اهلی گدیه گلو وشم یی حفتونی مسل مال ابواب ته مو تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر ور دهلی تو سیر بگی شال حفشاله م تمام وز رامی شانه گدی ته خوازم قاربه قار مسکینی حرمی میره خراب دادر گاوری تو نهلی وای ما خای
1: حفشاله م تمام حفتونی مسل مال ابواب ته مو تدو اسری جبون رامی شانه کی کر ور دهلی ايه قد يا ايه ايه ايه ايه حف سالم تمام ودو تكتم الرامو الصانك اشتاد خازم قربت خارق نمرد

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجي بيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي.

عالم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم عالم خراب.

قوك بهشتك أعلى نهر انت بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

قرام جكبري مرر شينكين في دلي وقت ناران ام بس دكارن سبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادا بشيرين از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي از ابن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سرفرازم شبو بيرانينا شهيد من.

بابي ام اخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري اخو قريدة لقايدة يقول زير افكت ناتكا كبسي جيرقية تراب بسمي امي بدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لیشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امری مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسته یه

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه بوشماني اختياريتي.

0: سيد الشادي هلا وربك فيغان دردي مقران اي برا برينا مفكورة قوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يقشتر زلين ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مباب ريكتي لي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم دبر في حرب باري باهوزة جلا بطقتي نمج هر شرق ناري واري ما ولات اي هوا ريجا مدورة چار هاوي المدزو كلش انتك دانا دجمن مجهب عد قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدان نمايا بالدليل من ميدان جبو هرشو جقل

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و مفانه دیده برخا قریشی

0: دياري الغوري خوسته كوايا قريب يعني وقته اوه هالشفقيه خديمه اي من بغوتنا يا ايوا براستيه قريب حجر بخازن كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفع بكر
1: لا
0: ما يا ابو فعم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانه تمام

وزي داك تمسري بجوا ديارا وزي بسر كلا دلي خدم جوبون بساج خمان وكل

0: شريري
1: قول
0: وتقول شريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا شريري لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: شريري الوزة شاي الوزة قصرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة
4: لميراتي حنجي خشا دهري قمرو بطنقزة
2: قديش بتبهورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزروكا هبي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين زكاد الهجار داش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.